0: وهكذا العتو هدية هكذا.
1: Mint FM.
2: Mint FM. Number one for hip-hop and R&B.